0: عزيزي الرئيس وزراء ومحترم تشو، أريد أن أرسم صورة لكم لتعبير عن عبادتي وإعجاب لكم.
1: 当然可以 你看我坐在哪儿
0: إذا ممكن تجلس هنا من فضلك يا حضراتك
2: 请您坐在这边

0: عزيزي رئيس وزراء، يبدو أن الله خير رد من الصورة. ممكن أرسم أخرى؟
1: 我想再画一张。不行，总理，你该休息了。
2: 你画吧。
3: 不着急，
0: شكرا لحضرتك.